0: Tom Green hade sin tvilade låt och fjärp så sätta hon off och Daniel Kien pralissa exaktament literalment din sekunda av dock hade en WhatsApp och Wayne
1: spattigat det låt Emma Allen är satisfying när yes. Chilen solver problema
0: Miss Towner respondo il WhatsApp messages dal vatten idol con buongiorno ratalda och kolla alle maja duschmenaira al dal vatten buongiorno vira Emma Allen sal buongiorno och du har mina onek buongiorno signora ta
1: buongiorno
0: nispersa så kallade kill giornata taiba Emma ladda tal concerta pitbull hanna full hafna maltin marro Emma kci erbain elf kenayam
1: yekun erbain elf man
0: erbain elf
1: بين الفروق ما جناش لمالتين بس
0: اما كان هافنا هافنا هافنا مالتين يجيب شن بد شن بداو يجيبوا الناس فوق السكرين انت راه هذا كره هذا راه لي ورا راه ديك
1: مره هل
0: راه ديك فيره فيره كان ما يتمرك انا ما يدخل بها والفاستا دي بودر فوق السكرين طالب ليغ بونجو كبيره مره برو اللي اكثر حاجه اللي فاشيناتني هي الالسي تابيت بول ناشي كراتش ريلز وين
1: تاع الجلده
0: ما كانش ما انفاتي ما كانش تاع الجلده ذاك انت صوت تانت كان لوارا ذاك الالسيت
1: او ويا
0: تانت كان الما اللي جي يدرسو تاع الجلده
1: انت مين دايما نلحق نفتح ذاك شيء انستغرام تاع هاللي
0: ما نعرفش كيف السابورت
1: نحلف رايتو الا تاع جيف
0: او هارج بالصوت فول صوت اون بات نخال جلك داوك لا شهر منوتي بالصوت بالجلك ما نعرفش كيف السابورت يوم
1: الله يبيركو بيتبول
0: ذاك ذاك نقص شي حماس ايوا عليه من ذاك ساكن سفينه ايوا وين يصير
1: ليه مش سفينه تنيل
0: عليك
1: ايوه لا يبي
0: اه لا شامل
1: اش اكثر ما كبا ما بدا يشرب
0: ايه بدا تجي الفورما
1: اكثر بدا يجي الفورما
0: ما نعرفش ما نعرفش ما اش ما اش نهار زقسك في الدات لا يقعدوا يمروا وين ماي نيك وين
1: يا كل حاجه اللي فوق السكرين تدر
0: بونجو كبيره ايفا اسخانه اوبيامنت اللوم ترجع تكون اسخانه بيرو الين اس افتكروا ما نشلبسين ذاك الالتيك نلبس بيتبول بونجو كبيره
1: بونجو

0: طيب اوز جو اند اوف بيجينينغ قال دلو دوك فيدو السبع وكوارت بحلساف بدو تجمهرة جيمي وين رجعنا ونوم باي بريكفست
1: بونجو جود مورنينغ
0: تر ما مچفاي ما تنساب شاو ام اسمبلي تراجون ليه تمو جوا بلابندكس get well soon
2: بروبيومنت بروبيومنت ملفتت لقالول نام مسكينة بدت تبوشي حفنا بش تجلوم و طبيب قالا شنو تعمل بقدار
0: اكو تورتة الطبيب بجفيري
2: ليه مش تورتة الطبيب
0: اكو بروبيك تاتا الوقت جينيك تعمل كبار تانا وكل بونجو كبيرة

0: كيف دو او 28.7 بحال الساتني في الوضو بزا جمعة جديدة جيمي وين ونيك اون بي بريكفست بونجو كبيرة في 26 غراد امبارة تمبراتورة بحال الساة نسبر لسك لكم البيدو تال جونات طيبة نافو لما كين شام من كلو بيدو تال جونات طيبة
1: اكو اللورة بحال سولتو هنا فتحنا الروك نتانا الاول كان تال جونات وتال جمع اوفيامنت شسير اونا ماندي 9900897 نشوفينا حفنا مساجي برو ناسب
0: حفنا كان
1: برو ناسب مسكينة جاكي الكبار مسكينة تال جونات
0: اكو اسم اوضع شيش كلا سيدنا جاكي ودانا نعملوها بش حتي هور اللي اتيس كتسيه والمومنت اللي سير عشول بحال الساة في بيدو جمهر ايتايا ستجد نيار اسمها ده شيش قالت جاكي
2: بونجو جيمي ادوين
1: بونجو هي
2: ينتهلو قدو ولا للبير احسان جيليان صارو تشامبيون ستان نوك اوت تالواتر بولو قالو قدلو قدو كنا قرائيه بس فلو قدو جيت انت التفلة شام نتلتو ارتا تالفنك تعمل افرا طيبة وجيت بيش نوها دالانش مي الشول وكنا هوي هاتي ناو هير جا ريفرسيا جوفيا اوه
0: ريفرسيا ما كلش دوبيو قبل ما تقول الاول كان لدى الجيمة 9900897 شابوزي ابار سونج بشن كومبلو 28 minuti بونجو

ذكرت about damn time for إن ريسان بيك أنت بحالي اللي بحالة childhood memory كوازي كوازي عندك ذيك اللعبة ذا كلاب بنغوين لمن يعرف كم الدربة كنا نقطعو سيات فوقها probably كنا نبكو للجينيتوري باش فورسي يشونا الممبرشيب عليها الجود نيوزي اللي يستا يكون لكلاب بنغوين سيرت كواتر جو تريتورنا في الشهور اللي جايين تاو داقشي تاخينت لونرز تاخا اللي يستا يكون سير يعملو داقشي تاريبن فوقها وترجى تخرج موت اوفيتشيالي كلاب بنغوين ونونستامنت ما نزبيك نسبيتش نرجع نفتح الاكاونت هنا

0: اسمعي فوق ستون بريدج وتا تيريس وكل put them high فوق ايدا لسم بي راين وغيلا وني good afternoon
1: good afternoon وارا هفنا زمين ينا ببيتشير نهبر البديت
0: ويا
1: الفيلمز تا مارفل
0: فلاحر
1: وارا هفنا بطو و تشامبل تول و باتول ايميلز و فاكس
0: ايميل فاكسز بار مكول بيجنز
1: دا الفيلم ستا مارفل ينا كلن تشادي الارمي
0: لا سيك
1: مش كيف تشادي يوم عايم من
0: اسمخ كم برافا كم استنى نوليج
1: تور
0: تور براس تارا واو
1: يو كابتن امريكا
0: كيف تعرفوا مبلا منت
1: اما ينا فلحارة ملت ويدا مال جوان جولي ينا مال بيفرنتي اي وات ايكول اللي نبدي يوم
0: اكو ماندك شاجس ام شتارة كيلة ام
1: هفنا شتارة بطولي شي تلات منز ديفرنتي فوق سوشيلز لي عند شي تلات متسيا بيش نارا كلوش التايم لاين كلا شور تات دينا ام جرف شا سوا
0: شرايت لسا كم رايت
1: ما زلت رايت اي من وان اي من تو هالك قال لي مش شاية سوق بزني
0: اي فاليريا ما مثلا شو
1: ام او رينا تور
0: ايفا
1: مثلا شلقتني
0: سو مش ترون كرونولوجيكلي انتي
1: لي اسكون كيف هرجو
0: اسكون كيف هرجو اسكون كيف هرجو
1: اسا زينا كل دبيتي نتعلمت عشان حابب تساقسين كيف بديتهم كيف بديتهم مين اسبترا شجبري كيف بديتهم قلت ساقس الجولي انو هاي فهمك
0: داسيك
1: عشان بيت لي ام زيوش مودي كيف ساتبدي يو كيف هرج يو اسكون التايم لاين
0: كيف هرج ينا كي التايم لاين يروش بتنا شين بديتهم كل تار سو ينا بروفايت نارون بالتايم
1: لاين
0: ايفا
1: اسا ينا من اللي فهموني هو قالوا لي لي أحيار ترون كيف هارجو أش تكونت ستفهم حاجة ورا حاجة
0: أكو وخبّوا كل post credits قالوا لي كل post
1: credits وهافنا إنسان ما يينا إيه عندي شي نايت وجهري مش كله شتيو جوبني إما إسا إسني عندي target و إريت اليوم سا سبتمبر أش سبتمبر هيخرج
0: ميلا هيخرج وكل
1: دومزدي
0: ميلا ميلا
1: أمبت
0: إذا دومزدي أمبت يخرج نكسب ديسمبر
1: ديسمبر إذا عجي في ريفيرا
0: واو بلاك ويدو هاي فرصتا كيف سالت إرنا
1: إنساسي مستقسيت
0: إيه مش طايا
1: مش نبدأ نفهم وحفنا أو داو الديفرنت ويلز وما نافشي
0: شاو من قتل المين ليه ليه هنيج لك قالوا رجعناو قالش شدو هاي دا
1: ينا دي مرايش كلوش سوا سو إما توني كاراترو تا مارفل هنارا نقراو إلفنشولي يكتقن بشميا يولي 99000 8972 توني كاراترو

0: Olivia Rodrigo kol ħarġet l-album ġdid tagħha Drop Dead, Rajnu Gejla hawnhekk, good evening lil-kulħadd li tismana.
1: Good evening lil-kulħadd.
0: U kien taffettwani ngħejl is-series xi kultant irviri naf jekk huwa sad, jekk huwa happy, ma nafx jaffettwani ħafna, u jaffettwani wkoll jekk involvi l-ikel. Jaffettwani xi ftaħli aktar l-abtit. Jiena complete series jismu The Bear bħalissa fuq.
1: Anka jiena.
0: Complete wkoll.
1: Iva.
0: Iva, complete. Jiena wasalt teħel f'season 4 imma.
1: Anka.
0: Season ta' qabel jien, season 5 edha.
1: Season 5 edha.
0: Season 4.
1: Tajjeb.
0: Tajjeb ta' veru, iva l-ansjeta li jtini hija kbira, sewwa imma l-ġuħ li qabadni hekk li snin fil-ma kill chain, nara da' season nara xi episode pereżempju kun qed jisajru ta' finti xi platt eżempju sabiħ ħafna platt tajjeb u jaqbadni l-ġuħ jeġa.
1: Jiena dejjem qabadni l-ġuħ infatti lejl għandi barbecue jiena.
0: Ah, prose, taj. Sandi
1: infatti hawnhekk tal-alkul għandi kollox stess.
0: Kellek barbecue inti dassaj fejn.
1: Imma darba jiena ħanamlu l-barbecue.
0: انت قد organizzah horra il process
1: and il barbecue
0: nice
1: hopefully it charcoal yaqbat sawa
0: leva dikia
1: the rubbish bags kollu xaxina niprofa inna da foraja
0: rightek
1: imma heh jina għatlik insomma palissa fi site fuq l-oysters
0: eva bella
1: mortu koll ġuba l-ohra
0: ايه مو رايتك تايتا وكول بروسيت بروسيت
1: تلبيت تهباتي هاي وينا نقطنا لي لو يستريتين فيديو زيزمبيو
0: فيرا توت تارو يفتخو لك اكتر ابتيتم
1: إلا اللو ناف ما اشتعمل
0: اه بروسيت
1: ديك لو نكا موت كيف لسان هو يستر كل يوم بلين اروم
0: اللي تماجيناك تخدم كيك رايتك بروسيت ليت اس نو فول واتساب تانا وكول يك انتي وكول يك تفنتي داك داك لابتيت وتيتان انتفانا فيديو يبدني اكتر ابتيت